أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى

فيضا عن الكريم البهادي عس عس القدار عتوب للعسير العفار من أوادي وعنه أرض والي قد جاد

نساوي في يا إلهي بلا قد ولي كنت في ربا بلا دراري قد كنت لي في ديو في يا إلهي ما عن وسمتني من عيد الأسمان والقراري وسمتني

في وادي ليل وفي سحاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بلا علاج باخ قديم له الأشياء والقدر يا منتقى يا رائي صلى كرمين معا يا من بأمر

خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن